شوف اللي كذا ما تيجي ما تسد كذا ما تدرس السوق شوف لك السمح النموذج ما زيادة كرر قوم ولا عشان نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عطوا واحد